وتيجي وهنيجي جانت نير ناربتاني صحنا ان تصم وزي CJWE من كوتشين يوتابي نين يوهتومي دو كانكا يكيابي نين